بجرب احكيكم اسألكم اذا فينا نتواصل من قلب لقلب لقلب. شدوا وجوهن تقل الارض، شدوا وجوهن تقل الارض.

شوف زمن سامي ورا كلام بيزيد سلام بيصير قال شوف زمن سائل انه هل انسان بيزيد كل يوم بيزيد شوف زمن سائل

ترقصني بهالفترة، بدي اصحى بدي اوعى من هالسكرة، غسيل دماغ ناقصني بهالفترة.